0: يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جيل عوافي كل يوم بيوم، يلا ينام
1: بهزلوا. أنا
0: لا بتوقعي، خدي نقي العدسات.

0: رجع بكير. شوفتك تعبين مخطوف لونك، حسس بشي؟
1: ما تخافي هلأ بتحسن.
0: فوت تلقح شوي ارتاح تكن طلعت الطبخة.

0: أبانا
1: الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك
0: السلام عليك يا مريم
1: يا ممتلئة النعمة الرب معك بارك أنت في النساء وبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ.

0: أنت أنطون مخلوف؟
1: نعم أنا أنطون.
0: مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟
1: بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة.
0: هيدا أوامر المير.
1: نحن بأمر المير بس
2: بكون يرتاح، بكرة بيلحقكم.
0: بس معي هلأ

0: هنا بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجائزة جات شي؟
1: حكينا لك معه قال بدها وقت تفكر إن شاء الله خير.
0: ممنونك يا أبونا كتر خير.
1: تكرم معي.
2: باركي يا نفس الرب باركي يا نفسي الرب.

0: هلا يا هلا يا هلا.
1: شوف يا هلا يا هلا
0: حبيبي. شوف مين يسمك.
2: اختي جت امي.
0: ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي.

0: حييت ابنتي. وينو حنا؟
1: نزلي عبي مي من العين.
0: وردي
1: بعدها اخدي على خاطره مني.
2: تفضلوا تفضلوا خدوا ارتاحوا جوا خدوا.
0: وردي وردي
2: اهلا اهلا اهلا. تفضل تفضل
3: ارتاح. هي بخي تطمنص.
0: وردي وردي هيدي انا يمي.
2: كلا حود طولتوا الغيب علينا هالمرة، شغلتولنا بالنا.
4: ما يشغل لك بالك اخي طنوس، بس ايش بنعمل؟ بين بلاد بعلبك وهون، كان التلج السنة كتير ومغطى الدنيا. ما كانش في حدا يتحرك. وبس تخف التلج، كان عنا شغل بالرزقات. فلاحة وتنقاية وزرع. لك العمر بيخلص اخي طنوس والشغل ما بيخلص.
0: عم لحود؟ أهلا وسهلا. أهلين.
4: كيفك يا حنا؟
1: منيح.
0: اشتقت لك يا وردي، اشتقت جدلك شعرك. بعرف انك زعلانه مني، وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيتي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكن. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي.
5: خيبونا مكاجوس.
6: شو قولك؟ صار من بارح الغيبوبة.
7: مثل ما قال لبريد

0: يا إخوتي، تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله. يا إخوتي، تشددوا بالرب وبقدرة قوته.
1: عوفي يا شاب، أنت من بقى كفرة؟
2: نعم، مور.
1: فيك تدلني عباية المرحوم بوحنا مخلوف؟
2: أنا ابنه صغير، أهلا وسهلا فيك.
1: أنت يوسف؟
3: اسم الله عليك، صرت شاب. أنا أبو علي، أنا وبيك كنا أصحاب من زمان، وأيام كنا نترافق سوا. راحت مرة واحدة عضيعتكم من 9 سنين بالليل، الله يرحمه شو كان محب.

0: قوم عفو ليه؟
1: هيدا له من اول الضرب عم بيحوي نح بضل عامل حلو ساخن.
2: إيه هلا منشوف اذا مزبوط.
3: انا بساعده سيدنا، انا بساعده.
2: خلينا نمشي يلا.
3: شد حيلك انطون، بس تنوصل عجبايل مننزل حمولتنا بالساحة وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع تبقى كفرة وبترتاح بالبيت.

0: هي ابو حنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحموله. ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل على ضيعنا بكير.
1: خيب علي صدري عم يجعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما ألمك يا يسوع.
0: نحن نزلنا الحمولة.
2: خلصته؟ يلا فلو.
0: كتر خيرك.

0: إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد. وابن الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني.
1: بس نوصل. انت خبره يا ابو حنة انت. وقول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله.
0: حاسس اني مش رح اوصل.
2: عذرا يا عذرا سلمتك روحي.
1: لا وصلنا على الخير. قربي انطون انطون انطون.
3: ليلتها مغفيت كل الليل ولنسيت ولا كلمة قليها.
4: وانا يا عم بو علي هيدي أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيي.

0: شو مريل الديس يا شباب لايكل الديس خدوا الباسكت خدوا الباسكت بس ابن يا يوسف
1: يا يوسف وينك رايح
2: عنقارة
3: يا علينا
4: طب لك جتنا فكرة بلا ما تروح اليوم ماشي معنا
5: سمعنا امبارح بالقديس ابونا من يوصي لايكو يا ولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عند يوسف اوعى حدا منكم يغزي عليهم
6: احنا كنا ناسيين انه بو يوسف راح امه
7: كتر خير البونا والفيا
1: ايه روح روح بدي اشوف راح اطلع لك من هالمغاره بالاخر
5: بكون زرع لك شويه حمص بهالمغاره ونحن مش عارفين

0: صوفي شو بكون؟
1: هذا ابو يوسف شافنا انفال قلبه الجعار علينا.
2: لا شو مأزي كل شي استحقنا البين حمص
3: رح عينه شو لايقه.

0: عزيزي الله يرحمك يا أنطون.
1: وإيش يعني؟ لازم المرأة تموت ورا جوزة حتى لو كان بعض صبية؟
0: أي والله والله، ليه بقتله اللحوت بدلت الخورة؟
2: من زمان ما عادش لحوت، صار اسمه الخورة عبد الأحد.
0: بعرف بعرف.
1: مش قليل، عروسته الحنة مثل القمر، الله يوفقه بيستاهل.
0: اخته كوني جوزت عبد بشهر ونص، مش من زمان.
1: يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف.
3: بعد الدنيا بألف خير.

0: عيوقة لزق، عيوقة لزق. بس بس يا يوسف، صار وقت التبشير والغدا.
1: عويسة
0: يا هلا.

0: ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة الغنم معك.
1: شمس العمر ولت عالي غيابها.
2: صار لازم نرجع تكون وعيت غالية، صار وقت لدعتها.
3: سلام ديت.
4: صحة وهنا يا يوسف.
0: نفخ طيبة بعد الأكل.
3: تعرفني ما بستطيبها.
0: بعرف، بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة. وانت بعيد عنها. لثلاث سنين مجوز. مبسوط مع مريم.
3: إن شاء الله بضلك مبسوط يا خيي.
0: يوسف اللي أبدأش بيعرفش الطعمة. مش قولك سيدة.
3: سيدة بنت كتير طيبة. بس مش إلي.
0: انت شتلعت قديش بدي اياك؟ ناطرة منك ولنه اشارة؟
3: الحياة زي اللي كلها يا خي، ما بيبقى غير وجه الله بالدنيا.
0: الله يرحمه وينجينا.
5: سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟
6: انطون ابن الياس،
5: ابن 20 سنة، ياضي عين الشباب.
3: اسرار الله ما فينا نفهمها.
6: قبل ما نفهم خليني اروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الاصفر يقشنا كلنا.
3: يا محلا يا بغنطوس.
1: سكابا يا دموع العين سكابا شمس العمر ولت.
3: نحن مش ولاد هالدنيا. لو كنا ولادها كنا بقينا فيها.
7: يلا يا خالي شو بتوصونا؟
5: الله معك يا خالي، ما تخليناش نشتاق لك.
8: خالي شلت لك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امي.
7: يسلموا ايديكي وايدين امك.
5: سلم لي على خالي بونا غسطين.
7: وصل سلامك. يوسف وين؟
5: عنيس هالزرعات بشارة ندهلوا ليوسف.
7: لك حنا خاطر عبالي قلو اليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر
5: يا خيلي قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش.
7: ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير.
3: ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهي حالك.

0: مرحبا يا أخ، شايفك ظاهر مدير بكير. شو غير وقت الصلاة اليوم؟
1: لا، الصلاة ما خلص وقتها.
0: منيح، جاي من بقى كفرة وعطلين هم أوصل على الوقت.
1: أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل.
0: ترك الدار خيي؟
1: صار لي فترة بالابتداء، كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل، تعبت.
0: مش الحياة برا مش هيك؟
1: لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر، ما في طاعة، بشتغل ساعة المدة، بصلي قد ما بدي.
0: الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله، بس لما يدعينا على الدار بنترك له إياها مبسوطين.
1: الحكي اللي عم تقوله هين كتير، صعبة كتير صعبة.
0: محبة يسوع ما في شي صعب.
1: الله يرزق على الدعوة. أنا مش تعبت.

0: أنا دانيال بهنيك بيوسف.
1: قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه.
0: إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟

0: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك
1: وكم مثلي كثرة رحمتك امحو مآثمي.
0: ابتدى مبارك شربي مبروك شربي.

0: Yusuf! Yevni!
1: أمي ما بقاش تعذب تجي. صبا قلت لك على البيت مش راجع.
2: البيت مش تقلك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا.
3: خيي يوسف برحمة بيي رامانا على البيت.
1: أختي أنا بطلت يوسف. صرت شرب. ضل سكريم صلات.
0: طلبر أمك إذا حاسس إن مناش دعوتك رجع معنا على البيت. وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك.

0: found the ASR. Nobody was here.
1: خيبونا شربي بندهلك الطبيب.
0: أيزوح أريوسف.

ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. آمين.

0: الله، دايما مع الله، دايما مع الله.
1: برخمور بن الرئيس، مجد لله.
2: دايما لله. خير يا ابني.
1: معلمي بن الرئيس، انا الاخ شاربل، هربت من دار ميفوق امبارح بالليل من دون علم حدا.
2: فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت.
3: اخ شاربل وين؟
4: معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح، واخذ اغراضه معه.
0: بدي ابعد عن تجربة عن الشر.
2: معك حق يا ابني، بس انت بتعرف اذا المبتدي فشح، يعني اذا ترك دايره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع اي داير تاني يستقبله. بس انا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام بيسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية مع اختك مبتدئين.
5: قلبي تشوف ابن شرب البون الرئيس وطلب اذنك ورضاك.
2: اختي انت عارفة انه الاخ شرب الندر صار من جمهور الدار، لكنه انقطع كليا عن اهله وضيعته تيكون كله راقي.
5: بعرف يا محترم بعرف، بس بوس ايدك خليني اشوفه ولانه مر.
2: اعوذ بالله يا اختي، انا ما عندي السلطه لا اجمع ولا فرق ام عن ابنه، رح ابعث لك حدا يشوفه.

0: شربل يروح أمك.
1: أمي
0: خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك.
1: ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما.
0: موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، يوسف خليني ضمك لصدري بعد مرة
1: يمي

0: Mal mit Mona Lisa. Mona Habis.
1: Achschabi. Achschabi. Al Wa. Achschabi, bin fou. Bin fou. خير ان شاء الله، شو القصة؟
2: أمي يا بونا ليشا، أمي كانت هون، أنا كنت كثير قاسي عليها ما خليتها تشوفني.
1: قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها، بتذكر؟ عم تبكي؟ قوي قلبك، قوي قلبك، قوي قلبك. مجالك جيت بدي احكي لك عنه، عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان الا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت الا تمشد الله.
3: انا راهب بتداير فيها الفضائل كلها
1: واكثر من هيك. الاخ شربل كتر منه متعبد وايمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي، صار اذا الواحد حس بصعوبه وما قدرش عليها يصير يقول شو انا مفكرين الاخ شربل.
3: حاسس بدك تطلب مني شيء يا خيي؟
1: ما كل عمرك تقرا لي بفكري. عندي طلب غالي كثير كثير على قلبي. بدي منك يا بونا نعم طلب تنقل الاخ شربل على دارك فيفان مع الاخوه الدارسين تيتهيأ ويصير كاهن.
3: شهادتك يا خيي كافيه. وتاكد انه من هاللحظه الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة ماري بريانوس بكفيفين تيجمع العلم بالقداسة
4: تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس. مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس.
5: خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟
6: لك ايه، اليوم بالتحديد فيش 20 30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطان الشاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغصته وهجرون على بيروت.
5: وضحايا؟ راح ضحايا؟
2: يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا فكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب أن صليبك هو وحده محور هالكون.
7: عايش نحن عندلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبة، رح يقل عقله حسبنا كم سيجارة.
5: القصة أنه إذا عرفوا فينا أكيد رح يشحطونا من الرهبنة.
7: منصير مثل خوري يلي ضيع شبيته، قال لها منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخيني يا عم دخيني. ضل يعلمونا ثلاث أربع
8: سنين
7: بسنيات
8: مدرسة.
5: معلمنا امبارح ندبر مع مطلق، قال ما تبلش شيء على الارض اذا ما انتهى بالسما.
7: وبيقول كمان بنفس المعنى، ما تمشي بطريق على الارض ما بتوصل على السما.
9: بس اللي عم تشوفه بالرهبنه لا له علاقه لا بالقداسه ولا بالمثاليات.
2: لازم نعرف نميز بين الحياه بالرهبنه والخلاف على السلطه بالرهبنه. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنه هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه.
4: نهاية عدوى القسمه وصلت لعندكم. مش ناقصكم الا العصي للخبيط.
0: هنا كلمتك الشاطر بيخلص نفسه، ما فيها كثير من الأنانية.
3: امبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش هالإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي

0: بونا شربيل، بونا الحبيس، بونا عرفتني، أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغزع تتنشط.
1: اعمل معروف، اعملوا لي أكلة شوربة لأبونا وحط بقلب حبتين خضرة،
0: لازم يتغزع حتى يتنشط.
1: سلامة قلبه.
2: عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟
0: نتيجة إرهاق وتعب وقساوة على حاله كل هالسنين.
2: صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان.
3: معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري عالداير هي الشوربة.

معلمي بونا شربي كرمال الله. تفضل. بونا الريس بذاته وصاني انه لازم تاكل.

0: نحلا
1: من بالداوي تفوروه البيت لحمة لحمة حي
2: عن هاي من به
1: اخاب وتشهد الله بريم بريم والمريم دلت ودو

0: محل الصبايا ناس بينا.
1: خي حنا راح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا من الدائر.
2: لك ايه يا عمر دينك؟ لك هيدا حكي
0: على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعت لبطونا. اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها، ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا. يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا.
1: الله يأجركم يا شباب، خلص النهار. كمان اليوم السينا لابونا شرب طول النهار بلا أكل.
3: وصلوا يلبي شو بينا كل شعفة حصلنا سليب أخنه ونطورا لليودي مامور.

0: 20 ميلا والدماء تسيل من رجليه، وهو صابر يقول: ما أطيب العذاب في سبيل الله.
1: مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا. كل همه كان يخلف رهبان دير مارز حيا مع بعضهم ومع كل اهل المنطقة. ايه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، اول وحدة لجمهور ديرنا كلها مديح وامتنان، وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا. رسالة تاني بسب فينا، ايه بسب فينا، وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟
2: صن الله يرمصن شقيد اشك،
1: بيدفش رئيس الدائرة، بيدفشو هون. طار عقلي من راسي، كيف بيهددنا بهالطريقة؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط، وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خاصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صار يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة، شو بدي خبركم، من كعب الدست. جربون الرئيس يهدينا بس افش فايدة. خلصت القتلة، هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايرة.
3: ونتعافاكم ما قصرتوش فيا.
1: بس هو كمان ما قصرش فينا. اول ما وقع من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر، فاتوا علينا، ربطونا، اخذونا اسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصنين.

بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبال وبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تتخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين.

صبنا لهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات.

0: احنا خلصنا قسم كبير من اخوتنا اللي هربوا بالحراش القريبه، بس العسكر كانوا اكثر منا بكثير وكلهم مسلحين. نحنا اثنين ثلاثه منا كان معنا بوريد، وهي المعركه دايره. بشوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروته. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورافع ايديه وهو عم يترجى العسكري. برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كانه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس لحقت وصلت. كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان، حتى اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة. ضربت العسكري بكعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض. كفيت عليه كم ضربه، التفت بلاقي خيي ازحية قريب مني، تيابو مخزق او منصاب. بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جروهم حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم.
1: والرهبان اللي ماتوا
0: رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبة.
1: والعسكر
0: احتراما للموتى حطيناهم بجورة وطميناهم.
1: وخينا سمعان
0: اخوتنا اللي من دايرك في فان اخدوه معهم لأنه قريب.
2: مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب،
1: شفتوا؟ صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا. خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال،
2: كمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا.
0: الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير.
1: مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا.
0: بونا شربل، برأيك نحن طايعين يما خارجين عن الطاعة؟
3: اخوتي يسوع بيقلنا بالانجيل لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على حدك اليمين درله الشمال.
4: بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا قلنا حق نطالب بحقنا.
3: يا خيي ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه.
5: نتخاف

0: خي فرانسيس إذا بتريد عبي لي سريجي زيت.
1: هلا بهالعجقة يا خيي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين
0: اغفر لي خيي كرمال المسيح.
2: عمي بونا شربي، اعطيني السراج بس يروح الاخ فرانسيس، انا بعبي لك اياه.
3: اش من تعمل؟
2: ما خصكش، هيدي مسحه.

0: معقول؟ معقول؟ المي بتدور؟
1: شو عم تعملوا هون أولاد؟ شو معقول معقول؟ شو عم تعملوا؟
2: سمحنا يا أبونا الرئيس، طلب منا أبونا شربل نعبي له زيت السراج.
0: وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى.
1: شو عم تحكي؟
3: أبونا الرئيس خير إن شاء الله.

0: باركني خيبونا شربة.
1: الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك.
0: هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وأنتوا بتعرفوا إنه خينا أبونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا إنه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس أبونا ليشاع اللي كان يتمنى إنه يصير أبونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا أعطانا علامة. أش رأيكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام ونطلب إذنه وبركته؟

0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. تفضل خيري، اشربوا لانه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريشة، بإرادته
1: يشفيه. نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله عطانا اياك بركه.

0: مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟
1: اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لابسه اياه باجرعي.

بترجيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس، بدي أعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس واطلب الغفران. تخيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة، بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه. بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعيلتي واسمي وصرت وحدي. يا أبونا القديس، خايفة وضايعة، الخوف صار يدفعني من رجال لرجال. اعتقدت انه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت انه ما عطيتني الا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا ابونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي اعوض عن حياة خسرتها.

0: يا اختي توبي توبي صادقة، الله بيغفر لك. عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. أنا رح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة.
1: ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أخذتك وأهنتك.

0: معلم بونا الحبيس بالريقك.
1: معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبة عنب وحدة؟
2: صار لي عمر عايش معه ولا مرة شفته ضاق حبة عنب أو شرب بلعة خمر إلا من الكياس المقدس.

نسيت معك مشوار العمر كله. قصتي بلشت من 45 سنة كموسم الأس. خيرتي بدي لك أنا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا أبونا شربل، بس كنت مصالحة بعيلتي. وجودك هون حد بحب أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك.

0: خي بطرس، قوانيننا الرهبانية تفرض أنه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد.
1: لا يتناول الحبيس طعاما إلا مرة واحدة في اليوم، الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون.

صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر نط مثل الطير حصانك، جيبونا الحبيس تيصلي له.

0: بونا شربت شبيك المريض حالته خطره، خلينا نعجل تنوصل.
1: سماح سماح عم بيقولوا مات.
0: مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟
1: خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات.
0: بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما تفوت الأوان.
1: ما عاد في لزوم كفي معكم لأنه المريض توفى.
2: خيي بونا شربي لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس.
3: ليش يا الله؟
4: ليش تأخرتوا يا ابني؟
0: إيه صارت؟
4: الساعة 9

0: أشتار
1: صاحب نزلت علينا زعة كتر خير الله الحمد لله على السلامة
0: بونا شربل
1: روش روش نبو منشوف يا حضرة دخيل شايك
2: بونا شربل خي بونا شربل بيك شي صار لك شي
3: لا ايش صار
4: ولو انت ابونا شهربي على القليل كنت طفيت بدلي وشراشي
3: ليش ايش صار منين الحريق ان شاء الله ما صار لكم شيء
2: الحمد لله على سلامتك خيي ابونا شهربي